الرجاسة تصب النقص الكملي. ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة أنجدني أنجدني.